الفخر اخ ما نقلك تسر براخي قلاص ترفين تصمير لي ترسلت وانا نقلك